0: جرى باب
1: نو علي ديها بكيما الغناء
0: بعد موسى
1: جيم أمري
0: جانري
1: Prenez mal chose, Vanessa Paradis. Je